السقف والدرجات العالية الرفيعة. وبعد سلمان من محلول الذي وعده.